0: the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن

راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

يعطيني إن نحن قسناك بالغصن الرطيب فقد خفنا عليك خفنا عليك به ظلما وعدوانا فالغصن أجمل ما نلقاه مكتسيا وأنت أجمل ما نلقاه كاريا. أحبتي المستمعين طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أنتم على موعد الآن مع راديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، وفي مساء كل ثلاثاء نكون معكم وتكونون معنا. نتمنى أن تقضوا معنا أمتع الأوقات. برامجنا هذه تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3. اليوم هو الثلاثاء 24 أغسطس لعام 2026. نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات. معكم كل من الزميل صبري سالم فزع وأنا محدثكم بيان جاسم داهر. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأخوة الأعزاء، نبدأ فترتنا بالأخبار التي تأتينا من جمعية الصابئة المندائيين حول فعالياتها. بشميهن تهي ربي، لأن كنا مصدر العطاء ونبض المحبة وسر الإلفة. تواصل لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين مسيرتها في تقديم المبادرات والفعاليات الهادفة التي تجمع القلوب وتنشر الفرح. يسرنا دعوتكن لحضور جلسة سمر شايكم علينا لنلتقي في أجواء مليئة بالمحبة والود والضحكات الجميلة ونصنع معا ذكريات لا تنسى. الموعد السبت 15/8/2026، الوقت من الساعة 4 عصرا ولغاية 7 مساء. المكان قاعة التعارف المجمع المندائي في ليفربول. رسم الدخول $15 فقط، ولضمان حسن التنظيم واحتساب عدد الحاضرات نرجو من الراغبات بالحضور كتابة كلمة تم في التعليقات ليتسنى لنا احتساب العدد. وجودكن يضفي على اللقاء بهجة خاصة، وحضوركن هو أجمل ما يزين هذه الأمسية. ندعوكن للمشاركة، فبالمحبة نلتقي وبالإخوة نكبر، وبكن يكتمل الفرح. بانتظاركن بكل محبة. إعلام جمعية المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين.

حان الأوان لتوحيد الخطاب المندائي، فمعاناة أهلنا لا تحتمل المزيد من الانتظار. جمعية الصابئة المندائيين في استراليا تجدد دعوتها إلى توحيد جهود الدولية لإنقاذ عوائلنا في دول الانتظار. تواصل جمعية الصابئة المندائيين في استراليا أداء رسالتها الإنسانية والوطنية في الدفاع عن أبناء الطائفة المندائية، واضعة في مقدمة أولوياتها متابعة أوضاع العوائل المندائية التي تعيش ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة في دول الانتظار، وفي مقدمتها الأردن وتركيا، إلى جانب الاهتمام بأوضاع أبناء الطائفة في العراق وإيران. وفي يوم الجمعة الموافق 31 من شهر تموز يوليو لعام 2026 عقد وفد من الجمعية اجتماعا مهما مع مكتب وزارة الهجرة الاسترالية، خصص لبحث ملف العوائل المندائية العالقة في دول الانتظار، والتي أمضى الكثير منها سنوات طويلة بانتظار فرصة لإعادة التوطين والعيش بأمان واستقرار. وضم الوفد فضيلة الريشمة صلاح الجنزبرة جبار رئيس الطائفة، ورئيس الجمعية سيد بول صبي، ورئيس تحرير صحيفة العهد السيد خليل الحلي، وموظف الجمعية سيد رافد شاكر، إلى جانب مجموعة من الناشطين من جمعية شباب منداي فور لايف. وخلال اللقاء قدم وفد الجمعية عرضا شاملا للواقع الإنساني الذي تعيشه هذه العوائل وما تواجهه من تحديات معيشية ونفسية واقتصادية، إضافة إلى الآثار السلبية التي انعكست على مستقبل الأطفال والشباب في مجالات التعليم والعمل والاستقرار الاجتماعي. كما طالب الوفد بمنح هذه الملفات الإنسانية أولوية أكبر وتسريع إجراءات دراستها بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها برنامج إعادة التوطين. كما تناول الاجتماع أوضاع أبناء الطائفة المندائية في العراق وإيران وما يواجهونه من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية، فضلا عن آثار التهميش والظروف غير المستقرة التي تدفع الكثير منهم إلى البحث عن مستقبل آمن يحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. وفي هذا السياق تؤكد جمعية الصابئة المندائين في استراليا أن معالجة هذه القضية تتطلب تحركا دوليا منظما يتجاوز الجهود الفردية، لذلك فإنها تناشد جميع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المندائية في استراليا وأوروبا وأمريكا وسائر دول المهجر، إلى جانب رجال الدين والنخب الأكاديمية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان، بتوحيد الصفوف وتنسيق الجهود واعتماد خطاب موحد تجاه هذه القضية الإنسانية. إن المرحلة الراهنة تستدعي تشكيل موقف مندائي موحد يخاطب الحكومات والبرلمانات في الدول المستقبلة للاجئين، ويطالبها بتوسيع برامج إعادة التوطين وتسريع دراسة ملفات العوائل المندائية وإيجاد حلول إنسانية عاجلة تنهي سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة. فالقضية لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، بل أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب عملا مؤسسيا قائما على التعاون والتنسيق بعيدا عن أي خلافات جانبية. وتؤمن الجمعية بأن وحدة الخطاب السياسي والإنساني ستمنح صوت المندائيين قوة وتأثيرا أكبر أمام صناع القرار، وستسهم في إيصال معاناة عوائلنا إلى المؤسسات الدولية والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على مستقبل أبناء الطائفة.
إن معاناة العوائل المندائية في دول الانتظار ليست مجرد ملفات إدارية، بل هي قصص إنسانية لعائلات استنزفتها سنوات الغربة والانتظار، وأطفال حرموا من الاستقرار، وشباب يطمحون إلى فرصة عادلة لبناء مستقبلهم، وآباء وأمهات يعيشون على أمل أن تنتهي رحلة القلق والترقب. ومن هنا تجدد جمعية الصابئة المندائيين دعوتها الصادقة إلى جميع المؤسسات والجمعيات المندائية في العالم لتوحيد الرؤية والجهود وإطلاق حملة دولية مشتركة للتواصل مع الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية، ولا سيما في استراليا وأوروبا، بهدف إيجاد حلول إنسانية مستدامة لأبناء الطائفة في دول الانتظار، والعمل في الوقت نفسه على دعم المندائيين في العراق وإيران بما يضمن لهم الأمن والكرامة وحقهم في العيش بحرية وسلام. وتؤكد الجمعية أن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام جميع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المندائية، أيمانا منها بأن الحوار والتنسيق المشترك هما السبيل الأمثل لتوحيد المواقف والخروج برؤية موحدة وخطة عمل مشتركة تمتلك ثقلا وتأثيرا أكبر لدى حكومات الدول والمؤسسات الدولية بما يخدم مصلحة أبناء الطائفة في كل مكان. إن إنقاذ عوائلنا مسؤولية جماعية، ووحدة الموقف اليوم ليست خيارا بل ضرورة وطنية وإنسانية وأخلاقية، وكلما توحدت كلمتنا ازدادت قدرتنا على إيصال صوت المندائيين إلى العالم وتحقيق الأمل الذي تنتظره آلاف العائلات منذ سنوات طويلة. جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وأخبارنا المنوعة التي تأتيكم من راديو صوت المندائيين. أعزائنا المستمعين، تهنئة السيدة كريشما كاليندا بمناسبة عيد الكرصدة وربها عيد رأس السنة المندائية. بعثت السيدة كريشما كاليندا عضوة برلمان ولاية نيو ساوث ويلز برقية تهنئة إلى أبناء جالية الصابئة المندائيين في أستراليا بمناسبة عيد رأس السنة المندائية الكرصدة وربها. جاء فيها: أتمنى لجميع أفراد مجتمعنا المندائي عيد كرصة سعيدا وهادئا، وبينما تجتمع العائلات للاحتفال برأس السنة المندائية، آمل أن تجلب هذه المناسبة المميزة الصحة والسعادة والبدايات الجديدة للعام المقبل. وتأتي هذه التهنئة تأكيدا على روح الاحترام والتقدير التي تحظى بها الجالية المندائية في المجتمع الأسترالي، ومشاركة لها أفراحها ومناسباتها الدينية مع أطيب الأمنيات بعام يملأه السلام والازدهار والخير للجميع.

التعداد السكاني في استراليا. جمعية صابية المندائيين في استراليا تنظم محاضرة توعوية حول التعداد السكاني الاسترالي لعام 2026 في إطار جهودها المستمرة لتوعية أبناء الجالية وتعزيز مشاركتهم في القضايا الوطنية. نظمت جمعية الصابئة للمندائيين في استراليا محاضرة توعوية في قاعة التعارف بالمجمع المندائي في ليفربول، خصصت لشرح آلية تعبئة استمارة التعداد السكاني الاسترالي لعام 2026 الذي سيجري يوم 11 من آب أغسطس لعام 2026. وقدمت موظفة الجمعية السيدة إينا شولي شرحا مفصلا لخطوات تعبئة الاستمارة مستعينة بشاشة عرض توضيحية، حيث بيّنت للمشاركين كيفية الإجابة عن الأسئلة بدقة، وأجابت عن استفسارات الحضور بما يسهم في تسهيل عملية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم. وأكدت المحاضرة أن التعداد السكاني الذي يجرى في استراليا كل 4 سنوات يعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها الحكومة الإسترالية في جمع البيانات الإحصائية، والتي تستخدم في التخطيط لتطوير الخدمات العامة وتوزيع الموارد بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وشهدت المحاضرة تفاعلا ملحوظا من أبناء الجالية الذين أثنوا على هذه المبادرة التوعوية، مؤكدين أهمية المشاركة الدقيقة في التعداد لما لها من أثر مباشر في تعزيز حضور الجالية وإبراز احتياجاتها ضمن الخطط والبرامج الحكومية المستقبلية. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها جمعية الصابئة المندائيين في استراليا، والهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي وتقديم المعلومات والخدمات التي تساعد أبناء الجالية على الاندماج الإيجابي والمشاركة الفاعلة في المجتمع. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، كما وردتنا برقية تهنئة من عضو البرلمان عن منطقة ليبينغتون السيد نيثن هاكارتي. تهنئة السيد نيثن هاكارتي عضو برلمان ولاية نيو ساوث ويلز عن منطقة ليبينغتون للجالية المندائية بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية. Happy Karsa to everyone celebrating. Wishing you and your families joyous occasion as you welcome the new year.

لا علي الوردي ولا أكبر فيلسوف في العالم يفهم الشخصية العراقية تماما. تعال معي خلني نناقش حالة حالة. أولا، شاب عراقي من الجنوب يحمل العلم الإيراني ويسير إلى كربلاء، عندما تسأله لماذا تحمل العلم الإيراني ولا تحمل علم بلدك، يقول: إيران عمق العقائد، وهي من وقف معي في حرب داعش، وهم دولة الإمام المهدي، وهي تبريرات هو مقتنع به. ثانيا، شاب من كركوك يحمل العلم التركي ويسير إلى ملعب المدينة، وعندما تسأله لماذا تحمل العلم التركي راح يقول: هم امتدادي وأني تركماني، وهم مستند لي في الحفاظ على قوميتي التركمانية، وهي تبريرات هو مقتنع فيها. ثالثا، شاب من الأنبار يحمل العلم السعودي ويسير في الشارع، عندما تسأله لماذا لم تحمل علم بلدك وتحمل العلم السعودي، راح يقول: هم عمقي العربي وفيه شعار الإسلام، وهي تبريرات هو مقتنعون فيها. رابعا، شاب من أربيل يسير إلى الجبل وهو يحمل علم أمريكي، وراح نسأله نفس السؤال: ليش تحمل العلم الأمريكي؟ راح يقول: هم خلصونا من الدكتاتور ووفرونا الحكم الذاتي وأنقذونا من ظلم صدام، وهي تبريرات هو مقتنع فيها الآن فيها. الآن تعالوا معي نعكس الأسئلة مقلوبي واسمع الأجوبة. عندما تسأل الثاني والثالث والرابع عن الأول، راح يكون الجواب: هذا ذي الإيراني وعيب عليه يرفع علم إيران، وهي دولة عاشت على خيرات بلدنا وزرعة الطائفية ودمورتنا، يعني بنظرهم عميل. لكن عندما نسأل الأول عن الثاني والثالث والرابع، راح يقول جوابه: ذولا عملاء جوكرية يحملون علم الشيطان وعلم من أرسل الانتحاريين، ويطالب القانون بحسابهم وإنزال العقوبات بحقه. شفت عزيزي شلون؟ كل واحد من الأربعة يبرر فعله بينما يرى فعل غير أعماله. جميل، أعود بكم إلى ما بعد 2003. كل دولة من الدول اللي تم رفع علمها لديها أتباع وأعوان، وبصراحة عملاء لها هيئت لهم كل السبل حتى يصلوا إلى دفة الحكم. نقص شهادة يستلم دكتوراه رغم هو لا يجيد القراءة والكتابة، وهناك عشرات استلموا بالعراق مناصب بالعراق لا يحمل شهادة ابتدائية، لكن استلم من الدولة اللي تعتبره يمثل مصالحها أعلى الشهادات. لم نسمع أن أحدا منهم تحاسب بسبب العمالة، وبالتالي أصبح فعل العمالة وكأنه مباح أو مشروع، في حين أن أمريكا وإيران والسعودية وتركيا العميل يعدم ولا رحمة له إلا في بلدنا العراق، يكون صاحب قرار وأصبح الوطني مكروه ويطلق عليه لقب وطنشي. وهذه كارثة الاحتلال الحديث، ليس احتلال الأرض وإنما احتلال الفكر، عندما تجعل مواطن في دولة يؤمن بأفكارك ويصبح تابع لك ويمثل إرادتك، وإذا طلبت منه تفجير بلدك راح يفجر، وإذا طلبت منه الانقلاب على دولتك وعلمك راح ينفذ. وهنا أنت محتل فكريا، وهي أقوى من احتلال الأرض، لأن احتلال الأرض ممكن تحريرها بالسلاح، لكن الاحتلال الفكري لا يمكن الخلاص منه. وفي الختام سلام، وقبل الختام أحب أذكركم بأوضح نموذج على الكرة الأرضية للعمالة الفكرية: الفقيد الشهيد الرشيد الوعيد المدري هو غورباتشيف، لما تمكن من عند العقل العولمي إذا صح التعبير، يخاطب بوقتها الرئيس الأمريكي، يقول له: لقد انتصر الزي الأمريكي أخيرا.
بدل ما يقول انتصرت أمريكا. كان يؤمن بعمق وعمق. ويذكرني هذا الموضوع أيضا بالأربعة البرجوازيين إن صح التعبير، أو الأربعة يسمونهم أربعة جامعة بكينغهام يمكن في بريطانيا، أو الخمسة هم من أبناء الذوات، واحد منهم أبو كان وزير كذا، ولا وصل إلى حد كاتم أسرار القصر الملكي، واتضح فيما بعد هم فكريا شيوعيين ويعتبرون روسيا هي الامتداد الطبيعي، أو الاتحاد السوفيتي في وقته الامتداد الطبيعي للفكر العقائدي. فالعراق ما بيشي، ما هو مريض العراق، بس بينقص عراقيين. من يكثرون العراقيين راح يتحرر بلدنا. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع. يقول الموضوع: إلى من يسألني لماذا لا تعود إلى العراق وتستقر فيه؟ إلى كل من يسألني بمحبة أو باستغراب أو ربما بشيء من العتب، لماذا لا تعود إلى العراق؟ ولماذا لا تشتري بيتا في بغداد وتستقر هناك؟ أعرف أن السؤال يبدو بسيطا، وإن الإجابة عنه قد لا تحتاج في نظر البعض إلى أكثر من قرار وتذكرة سفر، لكن هذا السؤال يأخذ من قلبي شيئا في كل مرة أسمعه، لأن جوابه ليس سهلا ولا يمكن أن يقال بلا حزن ولا أن يكتب من دون أن ترتجف الكلمات بين يدي. أنا لم أبتعد عن العراق جفاء، ولم أنسى بغداد، ولم أتخلى عن وطني، لكن هناك أوطانا نغادرها بأجسادنا ثم تظل أرواحنا معلقة في شوارعها وبيوتها وأصوات أهلها إلى الأبد. تركت بغداد منذ أكثر من 40 عاما، لكنها لم تتركني يوما واحدا. تركتها عروسا يزينها دجلة وتحتضنها المآذن والقباب وتفوح من

النجار قريبا إلى درجة أنه لا يطرق الباب، بل يدخل من باب المطبخ كما يدخل فردا من أفراد العائلة. تركتها حين كان الأطفال يركضون في ساحات المدارس والحدائق، لا يقفون بين السيارات عند إشارات المرور يستعطفون العابرين. تركتها وبيت جدي عامر بالضحكات والوجوه التي أحببتها. كانت المرجوحة في الحديقة عرشي الصغير، وكانت الحديقة مملكتي. كنت أتمدد عليها ليلا أستمع إلى إذاعة مونتي كارلو وبرنامج حكمة وهبي، ثم أصعد إلى سطح البيت لأنام مع بقية أفراد العائلة تحت سماء بغداد المزدحمة بالنجوم. كنت صغيرا لكنني كنت أشعر بالأمان، كنت أشعر أن لي وطنا يحميني وبيتا ينتظرني وجيرانا يعرفون اسمي واسم أبي وجدي ومدينة تحتويني مهما ابتعدت عنها. كان لدينا دولة مؤسسات، وكان للعلم احترام وللقانون مكان وللكرامة معنى، وكانت جامعة بغداد وغيرها من جامعات العراق منارات للعلم يفتخر الناس بالانتساب إليها ويحمل خريجوها شهاداتهم باعتزاز أينما ذهبوا. وكان في العراق أساتذة وعلماء وأطباء وهم مهندسون ينافسون كبار العقول في العالم. أما اليوم فإنني أخشى أن أعود فلا أجد بغداد التي أعرفها. اليوم أصبحت الشهادة الجامعية تشترى، وأكل الصدأ ميزان العدالة حتى اختل وضاعت بين كفتيه حقوق الناس وكرامتهم. بيت جدي لم يعد قائما، هدم البيت واختفت الحديقة ورحلت المرجوحة وغابت الوجوه التي كانت تملأ المكان بالحب. الأصوات التي كانت تناديني أصبحت صدى بعيدا، والذكريات التي كانت يوما حياة كاملة صارت صورا أحتفظ بها في قلبي خوفا عليها من الضياع. من بقي من الجيران ومن بقي من الأحبة، ومن يتذكر اسم عائلتنا بعد أن تبدلت البيوت والشوارع والأجيال؟ أخشى أن أمشي في أزقة طفولتي فلا تعرفني ولا أعرفها. أخشى أبحث عن بغداد في بغداد فلا أجدها. اليوم لا يعيش العراق في زمن علي بابا والأربعين حرامي، اليوم فكأننا نعيش في زمن الملايين من الحرامية. تحولت الحكاية إلى مأساة والخرافة إلى واقع، وأصبحت بغداد التي أحبها محاطة بخناجر الفساد والطمع والإهمال. أنا لا أخاف من السفر إلى بغداد، بل أخاف من اللقاء. أخاف أن أراها جريحة ولا أستطيع مداوات جراحها. أخاف أن أراها تنزف أمامي وأن أقف عاجزا أمام ما أصابها. أخاف أن أرى الأطفال يستجدون والوجوه منهكة والقلوب مثقلة بالخوف والحرمان. أخاف أن تنكسر في لحظة واحدة الصورة الجميلة التي حافظت عليها في داخلي أكثر من 40 عاما. بغداد التي تسكن قلبي ما زالت جميلة نقية وحنونة، ما زال نهر دجلة العظيم وبيت جدي والمرجوحة وسطح المنزل وأصوات العائلة وضحكات الجيران ورائحة الخبز والشاي والياسمين، ما زالت المدينة التي ودعتها ذات مساء وأنا أظن إن الغياب لن يطول. لكن الغياب طال وتغيرت المدينة وتغير العالم، وبقيت أنا واقفا بين بغدادين،
بغداد أعيش على ذكراها.

وبغداد أخشى أن أراها فلا أتعرف عليها. لهذا عندما يسألني أحدكم لماذا لا تعود وتستقر في العراق، أقول له لأن العودة ليس دائما رجوعا إلى الوطن، أحيانا يعود الإنسان إلى المكان فيكتشف أن الوطن الذي كان ينتظره لم يعد هناك، قد يجد الشوارع نفسها لكنه لا يجد الوجوه، قد يرى النهر لا يجد الوجوه، قد يرى النهر لكنه لا يسمع الأصوات القديمة، قد يقف أمام البيت لكنه لا يجد الطفولة التي كانت تسكنه. أنا لم أترك بغداد، بل بغداد التي عرفتها اختلعت من الواقع واستقرت في قلبي، احتفظت بها كما كانت يوم ودعتها، شامخة دافئة كريمة تحتضن أبنائها ولا تفرق بينهم. لم أنسى العراق ولن أنساه ما حييت. العراق ليس مكانا بعيدا أزوره، بل هو جزء من اسمي وذاكرتي وصوتي وملامحي، هو حزن أحمله وفخر لا يفارقني وجرح لا يراه الناس. نعم أعيش في الغربة، لكن أقصى أنواع الغربة ليس أن يعيش الإنسان بعيدا عن وطنه، بل أن يعود إليه فيشعر أنه غريب فيه. أحب العراق حبا لا تستطيع الكلمات وصفه، لكن قلبي لا يقوى على مواجهة نسخة موجعة من الماضي الذي أقدسه، لذلك أختار أن تبقى بغداد في داخلي كما كانت لا كما أصبحت، مدينة جميلة لا تهرم، وبيتا لا يهدم، ووجوها لا ترحل، ومساء وسماء تظل ممتلئة بالنجوم. فلا تلوموني إن لم أعد، أنا لم أبتعد عن العراق، أنا أحمله معي أينما ذهبت. دكتور أحمد النقيب.

0: الله عليك.
1: تسلم هالصوت.
2: كنتم مع أغنية سلم تكبيد الله بأداء المطربة رحمة رياض. والآن إليكم هذا الموضوع. في برنامج وثائقي على قناة RTL الألمانية، تصف الصحفية الألمانية تيريزا بوكار تصف بغداد بالغانية اللئيمة، وتقول أن العراق هو جمهورية المطاعم والمولات والغازينوهات والبارات والملاهي، معتبرين ذلك رمزا للتنمية والتقدم. النفط وفير لكن الفقر أوسع، والجمال التاريخي يختنق وسط أنقاض الفساد. بلد يفترض أنه غني بالثروات لكنه غارق في الجهل والنهب العلني. كأن النفط لم يكن نعمة بل لعنة. الجميع يتقن السرقة من أعلى الهرم إلى أسفله. الفساد هنا ليس ظاهرة بل هو أسلوب حكم. نهب المال العام مهارة وفن، حتى الوظيفة العامة تحولت إلى بضاعة لمن يدفع أكثر. تحولت الميزانية إلى فريسة وسباق بين اللصوص، من ينهب منها أسرع وأكثر. لصوص يرتدون بدلات رسمية وكرافتات حريرية، يبتسمون أمام الكاميرا ببرود قطبي وهم يسرقون جيوب الفقراء. في العراق لا يقاس التقدم بعدد المدارس والمستشفيات، بل بعدد المولات والمطاعم والمقاهي والملاهي وصالات القمار. لك أن تسأل عن آخر مركز تسوق لا عن آخر مدرسة، واسأل عن موعد افتتاح مطعم جديد لا عن مختبر علمي. المأساة أن تبنى المقاهي أسرع من صفوف الدراسة، وتفتتح مطاعم 5 نجوم بينما المرضى يموتون أمام المستشفيات شبه المنهارة، وتقص شرائط النوادي الليلية فيما تفرم أحلام الشباب بمقص البطالة والجوع. العراق تحول إلى كوميديا سوداء، مسرح عبثي بطله طبقة حاكمة جاءت من قاع المجتمع وأصبحت فجأة تلعب بالمليارات وتتفنن في الفساد والسرقة. الكهرباء نكتة العصر، والماء حلم موسمي، والحقوق مجرد سردية في نشرات الأخبار يستخدمونها لتلميع صورة المسؤول ثم يلقونها في سلة المهملات فور انتهاء المؤتمر. المواطن هو المتهم الدائم المذنب بلا ذنب، يضرب لأنه طالب بحقه ويهان لأنه صدق الدستور، والشرطي الذي يعاقب المواطن هو الآخر مسحوق لا يملك ما يكفي لشحن هاتفه، لكنه فقط يمارس حقه بالانتقام من المواطن لأنه هو الآخر مهان من رؤسائه من الميليشيات. ببساطة نظام يقوم بتدوير القهر. تقول الصحفية الألمانية: نحن لا نرفض النوادي ولا الملاعب ولا المطاعم، لكن نرفض أن يتحول مطعم الشاورما إلى رمز للتنمية، والكوفي شوب إلى بديل عن مختبر العلوم، والبرجر كمعيار للتقدم. المضحك المبكي أنه على الطرف الآخر هناك في بغداد المنطقة الخضراء جنة معزولة مكتملة الخدمات تنعم بكل شيء إلا صوت الشعب، وخارجها الناس يركضون خلف حبة رز وكأنها جائزة كبرى، والماء النقي كما لو كان هدية من السماء. أما الحقوق فهي طرفة تروى في المجالس وتنسى عند انطفاء الكاميرا. في هذا البلد أصبحت الأرض الزراعية تستبدل بمباني النوادي الليلية والكازينوهات وملاعب الكرة. المدارس تهدم لصالح المطاعم والمستشفيات، تودع المرضى في صناديق خشبية، والتعليم والصحة تحول إلى تجارة رائجة مربحة. الفساد تحول إلى ثقافة متجذرة يتقنها الحكام وأقاربهم وأتباعهم وميليشياتهم. الدولة هيكل خارجي يدار كمافيا بزي رسمي ووعود كاذبة معلبة على طريق انسخ والصق. يحولون النفط إلى حسابات مصرفية والمواطن إلى متسول عند أبواب الخدمات الأساسية. العراقيون لا يطلبون المعجزات، لا يطلبون قصور ولا سيارات، فقط يبحثون عن ماء نظيف وكهرباء مستقرة ومستشفى يقدم علاجا لهم ولأطفالهم. قد لا يصدق المشاهد لو قلت وقلبي يتفطر حزنا وحسرة بأن الكثير جدا من المرضى العراقيين من الأطفال والنساء والحوامل يموتون على باب المستشفى، تمنعهم الشرطة من الدخول لعدم وجود سرير أو طبيب، أو ربما لأنهم لا يتبعون مسؤولة أو ميليشيا مسلحة. طابت أوقاتكم. يا هي تريدها.
0: Thank you.

بحشاش ابليس المقمضة بحشاش ابليس المقمضة وعقبك علي ضاق الفضا اللي حضر

بهشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ حظ اردي وعمره خسره اللي لشخصك ما يرى جفني معي من الكرامة اسفلت عقبك واغمض

أنا شكل حبنا انفض رض الزجاج على الصخر والعيه مدلول الرض اللي حضب وصلك حضب.

أعزائنا المستمعين، نتمنى أن تكونوا معنا لتستمتعوا بما نقدمه لكم من مواضيع وأغاني جميلة من التراث ومن الزمن الجميل. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع. طبيب أعصاب يحذر من نوع من الأطعمة قد يسبب الشلل والموت. في تحذير صحي لفت الأنظار، كشف طبيب أعصاب أمريكي عن ثلاثة أطعمة يرفض تناولها تماما للحفاظ على صحة دماغه، مشيرا إلى أن أحداها قد يكون مميتا في بعض الحالات. وشارك طبيب الأعصاب الدكتور باي بينغ تشين، المعروف بدكتور بينغ، على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عبر حسابه على انستغرام قائمة الأطعمة التي يتجنبها، مؤكدا أن الدماغ العضو المسؤول عن التحكم في جميع وظائف الجسم وحركاته وأفكاره ومشاعره، يستحق عناية خاصة، وأن التغذية السليمة تلعب دورا محوريا في الحفاظ على صحته. وخلال الفيديو ذكر الطبيب نوعا من الأطعمة التي يبتعد عنها تماما، والذي يحمل في طياته خطرا قد يصل إلى الشلل وفقدان البصر بل الموت في حالات نادرة. الأطعمة المعلبة في علب متضررة خطر مميت قد يختبئ في مطبخك. حذر الدكتور تشين من الأطعمة المعلبة في معلبات تالفة، أي التي تعرضت لأضرار مادية مثل الانتفاخ أو التشقق أو الانبعاج بعمق. ويقول الدكتور تشين، إذا كانت العلبة منتفخة أو متشققة أو بها انبعاجات عميقة، فهذه علامات تحذيرية على التلوث ببكتيريا تسمى كوليستيرديوم بلوتينيوم أو مطثية وشيقية التي تسبب التسمم الوشيقي. ويوضح أن هذه البكتيريا تنتج سم البوتولونيوم، وهو أحد أقوى السموم المعروفة للبشرية، حيث يمكن لكمية ضئيلة منه أن تعطل الإشارات العصبية بين الدماغ والعضلات، ما يؤدي إلى شلل رخو وتشوش في الرؤية وفشل تنفسي، وقد يؤدي إلى الموت إذا لم يعالج بمضاد السم المناسب. ويكمن الخطر الأكبر في هذا السم عديم الطعم والرائحة، ما يعني أنه من المستحيل معرفة وجود التلوث بمجرد النظر إلى الطعام أو شمه، وحتى لو تم تسخين الطعام جيدا فقد لا تكون الحرارة كافية لتحييد السم، ما يجعل التخلص من العلبة بالكامل هو الخيار الوحيد الآمن. المصدر إكسبريس.

كتب مضر الآلوسي يقول: أفقت على صمتي وبابي يطرق، أفتش عن نفسي كأني مغلق، وأبحث عن عين أرى من خلالها عمى الوقت منبي من خلالي يحدق. ألم غيابي من سماء ظلومة جريرة أني في سمائي أشرق بدولتي وجد لم تمارس فسادها، ودوحة علم بالمريدين تعبق. أنا سائح المجنون في عرصاتها، أنا الخمر في دن الوجود المعتق. أنا أمل أجلت بعض حقيقتي لعلمي أن العلم للشك أسبق. أنا المتخلي عن ضمير انقراضه، أدق سلالات التي لا تدقق. أنا المتبقي في جرار وفائهم، لماذا بأمراس المواعيد أشنق؟ ولي في خيال الغارقين برملهم، إذا اقتربوا من نية الماء زورقوا. ولي درة العرفان أحمل سلمها، ولي في فتوح الغيب جيش وبيرق. تعبت من التمييز بيني وبينهم، وكم يتعب المرء السليم التفوق. قصيدة جميلة تبحر في عوالم التوحد ووحدة الوجود والفلسفة العرفانية. وحاول الأخ ياسين الركابي إفسادها بنقده. طابت أوقاتكم.

0: قلبت إلي تسعوف
1: إلي أيها الأخوة الأعزاء، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا لهذا المساء، وأن تكون المواضيع التي قدمناها لكم قد راقت لمسامعكم. أعزائنا المستمعين، جاءنا من جمعية الأكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزيلندا ما يلي. جمعية الأكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزيلندا والملتقى الأكاديمي في نشاطين مميزين: الموسيقى والذكاء الاصطناعي ودور الإعلام في التوعية المجتمعية. في تمام الساعة 4 عصر يوم السبت 25 تموز، وعلى قاعة منظمة ستارت، عقدت جلسة جديدة للجمعية والملتقى ضمن حلقات برنامج العلم للجميع، وبحضور جمهور نوعي وكمي مشرق ومن مختلف الجاليات العربية. بدأت الجلسة بترحيب وشرح موجز عن الفعاليتين قدمته السيدة نغم أورو سكرتيرية جمعية الأكاديميين، وقد اشتمل برنامج اليوم على محاضرتين مهمتين: أولا محاضرة الموسيقى والذكاء الاصطناعي ومحاورها، هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الموسيقى؟ هل يتمكن الموسيقي من أن يطوع الذكاء الاصطناعي في إبداعه؟ تطبيقات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع الموسيقي. ألقى المحاضرة الموسيقي محمد أمين بتقديم الدكتور وسام حمادة، وقد كانت محاضرة ممتعة ومفيدة وبأسلوب أكاديمي شفاف، معضدا الطرح بسلايدات ووسائل إيضاح تشرح عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في حقل الموسيقى وفوائده في اختصار الجهد.

الذين أثروا الفقر بأسئلتهم المنتجة والعميقة والتي تمحورت حول خطورة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على غياب الفعل البشري في الإبداع الموسيقي، مع تثمين إيجابيات هذا الاكتشاف العلمي النوعي المميز وغيرها من الأسئلة. ثم جاء دور الفقرة الثانية والتي تمثلت في ورشة عمل حول دور الإعلام المحلي في التوعية المجتمعية، وكانت من تقديم البروفيسور أحمد الربيعي والدكتور عماد برو. شارك فيها ممثلو الإعلام المرئي والصوتي المقروء، وهم دكتور ناطق جاسم رئيس منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي، سايد مخايل ممثلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للأخبار، مثنى الطائي عن قناة العراقية الفضائية، وديع شامخ عن مجلة وموقع الفياء، إلهام حافظ عن القناة العربية، صبري فزع عن الإذاعة المندائية، ويوحنان الهوزي عن بودكاست الحدباء، مع اعتذار جهات ومنصات إعلامية لظروف قاهرة. وقد تنوعت الرؤى والمفاهيم عن دور الإعلام العربي في المهجر الإسترالي، كما تركزت طروحاتهم على دور ووسائل بالتوعية المجتمعية في منجزات العلم والتكنولوجيا والاقتصاد وأثرها في حياتنا. ثم جاء دور الجمهور ليثري الموضوع بأسئلة وملاحظات مهمة أكملت الصورة الكلية لدور الإعلام في هذه المهمة المزدوجة الأهداف في التوعية وخلق رأي عام إيجابي حول دور العلم والتكنولوجيا والطبي في حياتنا، وتصحيح مسارات بعض المفاهيم الخاطئة سيما في فترات الأزمات والأوبئة الصحية، ومثالها أزمة فيروس كورونا كوفيد. لقد نجحت جمعية الأكاديميين في إنجاز نشاطين مهمين على مستوى النوع والعمق والتنوع. شكرا لكل القائمين على هذه الفعالية المميزة، ولكل الحضور الذين عطروا الأمسية بحضورهم الفاعل. والشكر موصول للأستاذ حسان قصقص مدير القاعة والزميل ليث مغيزل بمعية الزميل زي يخنة على حسن الضيافة وتأثيث المكان.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا، ونحن في ربع الساعة الأخير من فقرات برامجنا لهذا اليوم. نحاول أن نختار لكم موضوعا شيقا بعيدا عن السياسة والحروب وما يثير الشجون. إليكم هذا الخبر أنا لا أعده لطيفا، ولكن من سخريات القدر أن يكون أن يمتلك المال من لا يجعل، يعني من يجعل من نفسه أضحوكة. لقطة داخل غرفة نوم عبد الحليم حافظ تقود إلى قرار غير مسبوق في مصر. قررت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ إغلاق شقته التاريخية بمنطقة الزمالك في القاهرة أمام الزوار بشكل نهائي، وذلك عقب موجة من الجدل أثارتها صورة متداولة لأحد الزائرين، وظهر الزائر الذي يحمل جنسية دولة الكويت خلال زيارته لمنزل عبد الحليم حافظ، مستلقيا على سرير العندليب داخل غرفة نومه في مشهد اعتبرته الأسرة انتهاكا لخصوصية المكان وإرثه الفني. وأكدت الأسرة في بيان رسمي أن القرار جاء حفاظا على مقتنيات الفنان الراحل وصونا لحرمة منزله، موضحة أن الشقة لن تكون متاحة مستقبلا إلا لأفراد العائلة والأصدقاء المقربين، مع إلغاء جميع الزيارات والحجوزات التي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن الهدف من القرار هو حماية المنزل الذي يمثل قيمة تاريخية وفنية كبيرة، ومنع تكرار أي ممارسات قد تسيء إلى ذكرى أحد أبرز رموز الغناء العربي. وجاء القرار بعد تداول صورة لزائر داخل غرفة نوم عبد الحليم حافظ وهو مستلق على سريره، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات اعتبرت أن التصرف لا يليق بقيمة المكان ولا بتاريخ صاحبه. وشددت الأسرة على أن المنزل يضم مقتنيات شخصية نادرة ووثائق وصور وتذكارات ارتبطت بمسيرة عبد الحليم حافظ الفني، ما يستوجب التعامل معه باعتباره جزءا من التراث الثقافي والفني وليس مجرد مزار مفتوح أمام الجميع. ويعد منزل عبد الحليم حافظ في حي الزمالك أحد أبرز الأماكن التي يقصدها محبو العندليب الأسمر
من داخل مصر وخارجها، إذ ظل محتفظا بالكثير من مقتنياته الأصلية، بما في ذلك أثاثه الشخصي وغرفة نومه وملابسه وآلاته الموسيقية، فضلا عن عدد كبير من الجوائز والأوسمة والصور التي توثق مسيرته الفنية الممتدة. ويظل عبد الحليم حافظ الذي رحل في 30 مارس عام 1977 عن عمر ناهز 47 عاما، أحد أهم نجوم الغناء العربي في القرن العشرين، بعدما قدم عشرات الأغنيات الخالدة والأفلام السينمائية التي لا تزال تحظى بجماهيرية واسعة، ليبقي منزله شاهدا على مسيرة فنية استثنائية تركت بصمة راسخة في تاريخ الفن العربي.

أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية فقرات برامجنا لهذه الليلة. كنتم مع راديو صوت المندايين التابع لجمعية الصابئة المندايين في استراليا. كانت برامجنا تأتيكم على الموجة FM وفي تردد 89.3. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع وأسعد وأحلى الأوقات. كان معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. أترككم مع إكمال أغنية الفنان آدم.